أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 10 من يونيو/حزيران من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تشن غارات على إيران ردا على إسقاط مروحية. الصين وكوريا الشمالية تلتزمان الصمت حيال البرنامج النووي لكوريا الشمالية بعد القمة. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في الفلبين إلى 37 قتيلا ونزوح أكثر من 30,000 شخص. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء أنها شنت هجمات على إيران، وقالت إنها جاءت رداً على إسقاط مروحية تابعة للجيش الأمريكي في وقت سابق. ونشرت القيادة المركزية الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي أن المهمة هي رد يتناسب مع العدوان الإيراني غير المبرر. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي والرادار الإيرانية حول مضيق هرمز. ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق منشورا حول الحادث، وقال إن إيران أسقطت مروحية أباتشي أثناء قيامها بدورية في المضيق، وأن الطيارين بخير ولم يصابا بأذى. وحذر من أن الولايات المتحدة يجب أن ترد على الهجوم بدافع الضرورة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الطائرة سقطت بالقرب

صومالي للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال. وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن المسافر وهو مواطن صومالي وصل يوم السبت إلى مطار في فلوريدا. وقالت الوكالة إنها وجدت بعد إجراء تدقيق إضافي ما أثار مخاوفها، لكنها لم تكشف عن أسباب مفصلة. وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن الحكم هو عمر أرتان، وقد نال في عام 2025 لقب حكم العام من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تقيد دخول مواطني دول معينة بما في ذلك الصومال لحماية الأمن القومي. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحادثة تبدو كأحدث مثال على تأثير السياسات الدولية على عملية الحصول على التأشيرات للأشخاص المشاركين في البطولة. وأفادت التقارير الأسبوع الماضي برفض منح تأشيرات دخول لأكثر من 12 من أعضاء الطاقم الإداري لفريق كرة القدم الإيراني. وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن المسؤولين سيراقبون الوفد الإيراني عن كثب، مؤكدا رغبتهم في التأكد من عدم وجود أي صلة بين أي فرد من الوفد والحرس الثوري الإسلامي. وأجبرت التوترات مع الولايات المتحدة الفريق على نقل معسكره التدريبي من ولاية أريزونا إلى مدينة تخوانا المكسيكية الحدودية. اختتم الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارته التي استمرت يومين إلى كوريا الشمالية يوم الثلاثاء، ولم يتضح بعد ما إذا كان شي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد ناقش برنامج كوريا الشمالية النووي. ويعرب بعض الخبراء عن قلقهم من أن بكين قد تتخذ موقفا يتسم بالتسامح الفعلي مع أنشطة بيونغ يانغ. وقد قام شي بزيارة إلى كوريا الشمالية لأول مرة منذ عام 2019. وخلال محادثاته مع كيم جونغ أون يوم الاثنين، أعرب الرئيس الصيني عن نيته تعزيز التبادلات الدبلوماسية والعسكرية، فضلا عن توسيع التبادلات الاقتصادية والتجارية والشعبية مع كوريا الشمالية. واتفق الزعيمان على تطوير علاقات الصداقة التقليدية بين بلديهما. وتركز الاهتمام على ما سيناقشه شي وكيم بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي. وفي قمتهما في عام 2019 في كوريا الشمالية، قال شي إن الجانب الصيني مستعد للعب دور إيجابي وبناء في تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية والاستقرار طويل الأمد في المنطقة. لكن في أعقاب القمة الأخيرة لم تذكر بيانات البلدين ولا التقارير الإعلامية برنامج بيونغ يانغ النووي حتى الآن. ويشير بعض المراقبين إلى أن الحكومة الصينية لم تتحدث علناً عن نزع السلاح النووي مؤخراً، في حين أن كوريا الشمالية تسعى جاهدة لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية. وأعرب الخبراء عن قلقهم من أن بكين قد تتخذ موقفاً يتسم بالتسامح الفعلي مع أنشطة بيونغ يانغ. أسفر الزلزال الهائل الذي ضرب الفلبين صباح الاثنين عن مقتل 37 شخصاً على الأقل وإصابة المئات، وأجبر عشرات الآلاف من الناس على البحث عن مأوى، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 4 أشخاص مفقودين في مندناو جنوبي البلاد، وهي المنطقة الأكثر تضرراً. وقامت الفرق يوم الثلاثاء بتمشيط أنقاذ متجر سوبر ماركت منهار في مدينة جنرال سانتوس، بحثاً عن 2 منهم يعتقد أنهما محاصران تحت الأنقاض. وتسبب الزلزال في تدمير الكثير من المباني في جزيرة مندناو، وتقول السلطات إن أكثر من 2500 منزل لحقت بها أضرار متفاوتة، واضطر أكثر من 30,000 شخص إلى البحث عن مأوى. وعلق مطار دولي في مدينة جنرال سانتوس رحلات الركاب المنتظمة، كذلك تأثرت الطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات. وأعلن الصليب الأحمر الفلبيني أنه أرسل فريق دعم إلى المنطقة. وتتأهب المنطقة لمزيد من الهزات الأرضية المحتملة، ويقول معهد أبحاث الزلازل في البلاد إن أكثر من 1,000 زلزال وقعت منذ يوم الاثنين مع احتمال وقوع المزيد.
تم تخدير دب بري والإمساك به في وسط مدينة أوتسونوميا

شمال طوكيو، وتم الإبلاغ عن مشاهدة الدب في أنحاء المدينة منذ صباح يوم السبت. وكان مسؤول البلدية وأعضاء جمعية الصيادين يبحثون عن دب بالغ يبلغ طوله حوالي متر واحد، وقد تم العثور على الدب يوم الثلاثاء وكان مختبئا بين الشجيرات في منطقة سكنية قبيل الساعة الثانية بعد الظهر. وأفاد مسؤولون بإطلاق ثلاث طلقات مخدرة حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الظهر أصابت إحداها على الأقل الدب، وتم الإمساك بالحيوان حوالي الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة بعد الظهر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات حتى الآن. ويقع المكان في منطقة مكتظة بالسكان على بعد حوالي كيلومترين جنوب محطة أوتسونومية للقطارات. مستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 15
0: ونعرفكم بكيفية إبلاغ وجهتكم لسائق سيارة الأجرة.
1: وصلت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير ينابيع المياه الساخنة، وحالاً ستستقل سيارة أجرة، ومقصدها بالتحديد هو جيغوكو داني ياينكوين، المعروف عالمياً بوصفه المكان الذي يمكن فيه رؤية القرود التي تغوص في المياه الساخنة شتاءً.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 15.
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: إليكم المعاني。
1: سائق سيارة الأجرة يسأل
2: دوشيرا مادي؟
0: إلى أين؟
1: وميا تذكر وجهتها
3: سارنو أونسين مادي أونيغاي شيماس.
0: إلى ينبوع المياه الساخنة للقرود من فضلك.
1: والسائق يقول
2: هاي واكاريماشتا.
0: حاضر، تحت أمرك.
2: كوتشيرا هاجيميتي ديسكا؟
0: هل هذه أول مرة لك هنا؟
1: وميا تجيب
3: هاي هاجيميتي ديس.
0: نعم، أول مرة.
3: سارنو شاشين أو توري ني كيماس.
0: سأذهب لالتقاط صور القرود.
1: والسائق يقول
2: そうですか.
0: هو كذلك.
2: 今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ.
0: الجو بارد اليوم، لذا فإن قرودا كثيرة ستكون في الينبوع الساخن.
1: القرود التي تستمتع بالغوص في العيون الساخنة هي من نوع المكاك الياباني، ومشهورة في الخارج باسم سنو مونكي.
0: الحديقة موجودة في عمق الجبال، وفي الشتاء يتطلب الوصول إلى هناك نحو نصف ساعة سيراً على الأقدام بعد النزول من الحافلة أو سيارة الأجرة، وهو مشوار صعب في حالة تراكم الثلوج، ولكن ذلك لا يمنع الكثيرين ممن هم مستعدون لخوض المشقة لرؤية تلك القرود. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إلى ينبوع المياه الساخنة للقرود من فضلك. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم إيصال وجهتكم لسائق التاكسي. إليكم أولاً معاني كلمات الجملة. يعني ينبوع المياه الساخنة للقرود. هو القرد أو القرود.
4: أونسين
0: هو ينبوع المياه الساخنة، والرابط بينهما هو نو، وهو حرف مساعد يربط بين اسمين، بحيث يكون الاسم الأول وصفا للاسم الثاني وليس العكس كما هو الحال في اللغة العربية.
4: مادي
0: يعادل حرف الجر حتى في العربية. يعني من فضلك أو أرجوك، وهو تعبير يستخدم عند طلب شيء من شخص آخر. النقطة الأهم في هذه العبارة هي أننا نذكر المكان الذي نقصده أولاً، ثم نضيف إليه
4: ماده،
0: ثم نقول
4: お願いします.
1: استمعوا ورددوا
4: お願いします. 猿の温泉までお願いします. 猿の温泉までお願いします.
0: لنرى بعض الأمثلة الأخرى للحوار بين سائق التاكسي والراكب.
5: どちらまでですか？
6: 空港までお願いします。
0: إليكم المعاني.
5: どちらまでですか؟
1: إلى أين؟
4: どちらまで؟
0: هو عبارة عن أداة الاستفهام أين؟
4: どちら؟
0: وهي نسخة مهذبة من
4: どこ؟
0: والراكب يجيب
1: إلى المطار من فضلك.
0: هو المطار. انتبهوا إلى أنه يجب مد كلا المقطعين 空港。
1: استمعوا ورددوا.
4: 空港。空港までお願いします。
0: والآن الدور عليكم أيها المستمعون. ركبتم سيارة أجرة للذهاب إلى برج طوكيو سكاي تري وينطق باليابانية هكذا.
4: طوكيو سكاي تري. طوكيو سكاي تري.
0: ماذا تقولون؟
3: طوكيو سكاي تري までお願いします. طوكيو سكاي تري までお願いします.
1: يمكن أيضاً إطلاع السائق على عنوان مكتوب أو خريطة لإيصال وجهتنا.
0: إذن تعالوا نطلعه على خريطة ونطلب منه إلى هذا الفندق من فضلك. هذا الفندق يعني؟
4: كونو هوتيل. كونو هوتيل.
0: ماذا نقول؟
5: كونو هوتيل までお願いします. كونو هوتيل までお願いします.
0: يمكن استخدام عند طلب أشياء مختلفة نذكرها قبل أن نقول العبارة. مثلا نريد القيام بإجراءات المغادرة ودفع الفاتورة في الفندق، ماذا نقول؟
4: check out お願いします.
0: أو نريد طلب قهوة
4: كوهي. كوهي.
0: في مطعم أو مقهى ماذا نقول؟
4: كوهي お願いします.
0: وعند طلب الحساب أي
4: お会計. お会計.
0: في المطعم نقول
4: お会計 お願いします.
1: استمعوا ورددوا.
4: チェックアウトお願いします. コーヒーお願いします. お会計 お願いします。
0: تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، واليوم نتحدث عن سيارات الأجرة أو التاكسي في اليابان.
0: أجرة التاكسي محددة حسب المسافة، وهناك عداد يوضحها، وبالتالي لا حاجة للتفاوض مع السائق على المبلغ، ولا حاجة لتقديم بقشيش.
1: وأين يمكن ركوب التاكسي؟
0: أغلب المطارات ومحطات القطار والفنادق والمعالم السياحية توجد فيها أماكن مخصصة لركوب سيارات الأجرة. وفي المدن ستجدون أيضاً سيارات أجرة كثيرة تسير في الطرق، ويمكن إيقافها بمجرد

0: برفع اليد بشكل مرئي للسائق، وتفتح أبواب المقاعد الخلفية للسيارة وتغلق آلياً، ويقوم السائق بالتحكم فيها من مقعد القيادة. لا تحاولوا أن تفتحوا أو تغلقوا الأبواب بأنفسكم.
1: وكيف يمكن معرفة ما إذا كانت السيارة شاغرة؟
0: هناك علامة إلكترونية بأسفل النافذة الأمامية للسيارة وعليها حرفا كانجي يعنيان سيارة شاغرة.
2: كوشا.
1: من المفيد أن نحفظ حرفي الكانجي مسبقاً من صورة فوتوغرافية.
0: والأمر أبسط في ساعة الليل، فإن كانت العلامة على سقف السيارة مضاءة فهذا يعني أن السيارة شاغرة ومتاحة للخدمة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تصل ميا إلى العيون الساخنة التي تستحم فيها القرود، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 10 من يونيو حزيران من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأه عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تشن غارات على إيران ردا على إسقاط مروحية. الصين وكوريا الشمالية تلتزمان الصمت حيال البرنامج النووي لكوريا الشمالية بعد القمة. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في الفلبين إلى 37 قتيلا ونزوح أكثر من 30,000 شخص. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء أنها شنت هجمات على إيران، وقالت إنها جاءت رداً على إسقاط مروحية تابعة للجيش الأمريكي في وقت سابق. ونشرت القيادة المركزية الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي أن المهمة هي رد يتناسب مع العدوان الإيراني غير المبرر. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي والرادار الإيرانية حول مضيق هرمز. ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق منشورا حول الحادث، وقال إن إيران أسقطت مروحية أباتشي أثناء قيامها بدورية في المضيق، وأن الطيارين بخير ولم يصابا بأذى. وحذر من أن الولايات المتحدة يجب أن ترد على الهجوم بدافع الضرورة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الطائرة سقطت بالقرب من ساحل عمان في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي. ووقع الحادث بعد أن قال ترامب إن واشنطن وطهران كانتا في المراحل النهائية من مساعي التوصل إلى اتفاق سلام. ومع ذلك نقلت هيئة البث الإيرانية الرسمية عن مسؤول عسكري قوله إن القوات الإيرانية لم تقم بأي عمليات عسكرية جوية هجومية في المضيق خلال 24 ساعة الماضية. ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على تهديد ترامب قائلا إن القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الإيرانية معرضة للخطر دائما، واقترح المغادرة كأفضل سبيل لتجنب ذلك. منعت الولايات المتحدة دخول حكم صومالي للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال. وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن المسافر وهو مواطن صومالي وصل يوم السبت إلى مطار في فلوريدا. وقالت الوكالة إنها وجدت بعد إجراء تدقيق إضافي ما أثار مخاوفها، لكنها لم تكشف عن أسباب مفصلة. وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن الحكم هو عمر أرتان، وقد نال في عام 2025 لقب حكم العام من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تقيد دخول مواطني دول معينة بما في ذلك الصومال لحماية الأمن القومي. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحادثة تبدو كأحدث مثال على تأثير السياسات الدولية على عملية الحصول على التأشيرات للأشخاص المشاركين في البطولة. وأفادت التقارير الأسبوع الماضي برفض منح تأشيرات دخول لأكثر من 12 من أعضاء الطاقم الإداري لفريق كرة القدم الإيراني. وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن المسؤولين سيراقبون الوفد الإيراني عن كثب، مؤكدا رغبتهم في التأكد من عدم وجود أي صلة بين أي فرد من الوفد والحرس الثوري الإسلامي. وأجبرت التوترات مع الولايات المتحدة الفريق على نقل معسكره التدريبي من ولاية أريزونا إلى مدينة تخوانا المكسيكية

الحدودية. اختتم الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارته التي استمرت يومين إلى كوريا الشمالية يوم الثلاثاء، ولم يتضح بعد ما إذا كان شي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد ناقش برنامج كوريا الشمالية النووي. ويعرب بعض الخبراء عن قلقهم من أن بكين قد تتخذ موقفا يتسم بالتسامح الفعلي مع أنشطة بيونغ يانغ. وقد قام شي بزيارة إلى كوريا الشمالية لأول مرة منذ عام 2019. وخلال محادثاته مع كيم جونغ أون يوم الاثنين، أعرب الرئيس الصيني عن نيته تعزيز التبادلات الدبلوماسية والعسكرية، فضلا عن توسيع التبادلات الاقتصادية والتجارية والشعبية مع كوريا الشمالية. واتفق الزعيمان على تطوير علاقات الصداقة التقليدية بين بلديهما. وتركز الاهتمام على ما سيناقشه شي وكيم بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي. وفي قمتهما في عام 2019 في كوريا الشمالية، قال شي إن الجانب الصيني مستعد للعب دور إيجابي وبناء في تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية والاستقرار طويل الأمد في المنطقة. لكن في أعقاب القمة الأخيرة لم تذكر بيانات البلدين ولا التقارير الإعلامية برنامج بيونغ يانغ النووي حتى الآن. ويشير بعض المراقبين إلى أن الحكومة الصينية لم تتحدث علنا عن نزع السلاح النووي مؤخرا، في حين أن كوريا الشمالية تسعى جاهدة لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية. وأعرب الخبراء عن قلقهم من أن بكين قد تتخذ موقفا يتسم بالتسامح الفعلي مع أنشطة بيونغ يانغ. أسفر الزلزال الهائل الذي ضرب الفلبين صباح الاثنين عن مقتل 37 شخصا على الأقل وإصابة المئات، وأجبر عشرات الآلاف من الناس على البحث عن مأوى. ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 4 أشخاص مفقودين في مندناو جنوبي البلاد، وهي المنطقة الأكثر تضررا. وقامت الفرق يوم الثلاثاء بتمشيط أنقاذ متجر سوبر ماركت منهار في مدينة جنرال سانتوس، بحثا عن 2 منهم يعتقد أنهما محاصران تحت الأنقاض. وتسبب الزلزال في تدمير الكثير من المباني في جزيرة مندناو، وتقول السلطات إن أكثر من 2500 منزل لحقت بها أضرار متفاوتة، واضطر أكثر من 30,000 شخص إلى البحث عن مأوى. وعلق مطار دولي في مدينة جنرال سانتوس رحلات الركاب المنتظمة، كذلك تأثرت الطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات. وأعلن الصليب الأحمر الفلبيني أنه أرسل فريق دعم إلى المنطقة. وتتأهب المنطقة لمزيد من الهزات الأرضية المحتملة، ويقول معهد أبحاث الزلازل في البلاد إن أكثر من 1000 زلزال وقعت منذ يوم الاثنين مع احتمال وقوع المزيد. تم تخدير دب بري والإمساك به في وسط مدينة أوتسونوميا شمال طوكيو، وتم الإبلاغ عن مشاهدة الدب في أنحاء المدينة منذ صباح يوم السبت. وكان مسؤول البلدية وأعضاء جمعية الصيادين يبحثون عن دب بالغ يبلغ طوله حوالي 1.1 متر. وقد تم العثور على الدب يوم الثلاثاء وكان مختبئا بين الشجيرات في منطقة سكنية قبيل الساعة 2 PM. وأفاد مسؤولون بإطلاق 3 طلقات مخدرة حوالي الساعة 2:30 PM أصابت إحداها على الأقل الدب، وتم الإمساك بالحيوان حوالي الساعة 3:45 PM. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات حتى الآن. ويقع المكان في منطقة مكتظة بالسكان على بعد حوالي 2 كيلومتر جنوب محطة أوتسونوميا للقطارات. مستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

الولايات المتحدة تشن غارات على إيران رداً على إسقاط مروحية. الصين وكوريا الشمالية تلتزمان الصمت حيال البرنامج النووي لكوريا الشمالية بعد القمة. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في الفلبين إلى 37 قتيلاً ونزوح أكثر من 30,000 شخص. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء أنها شنت هجمات على إيران، وقالت إنها جاءت رداً على إسقاط مروحية تابعة للجيش الأمريكي في وقت سابق. ونشرت القيادة المركزية الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي أن المهمة هي رد يتناسب مع العدوان الإيراني غير المبرر. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي والرادار الإيرانية حول مضيق هرمز. ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق منشورا حول الحادث، وقال إن إيران أسقطت مروحية أباتشي أثناء قيامها بدورية في المضيق، وأن الطيارين بخير ولم يصابا بأذى، وحذر من أن الولايات المتحدة يجب أن ترد على الهجوم بدافع الضرورة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الطائرة سقطت بالقرب من ساحل عمان في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي. ووقع الحادث بعد أن قال ترامب إن واشنطن وطهران كانتا في المراحل النهائية من مساعي التوصل إلى اتفاق سلام. ومع ذلك نقلت هيئة البث الإيرانية الرسمية عن مسؤول عسكري قوله إن القوات الإيرانية لم تقم بأي عمليات عسكرية جوية هجومية في المضيق خلال 24 ساعة الماضية. ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على تهديد ترامب قائلا إن القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الإيرانية معرضة للخطر دائما، واقترح المغادرة كأفضل سبيل لتجنب ذلك. منعت الولايات المتحدة دخول حكم صومالي للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال، وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن المسافر وهو مواطن صومالي وصل يوم السبت إلى مطار في فلوريدا. وقالت الوكالة إنها وجدت بعد إجراء تدقيق إضافي ما أثار مخاوفها، لكنها لم تكشف عن أسباب مفصلة. وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن الحكم هو عمر أرتان، وقد نال في عام 2025 لقب حكم العام من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تقيد دخول مواطني دول معينة بما في ذلك الصومال لحماية الأمن القومي. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحادثة تبدو كأحدث مثال على تأثير السياسات الدولية على عملية الحصول على التأشيرات للأشخاص المشاركين في البطولة. وأفادت التقارير الأسبوع الماضي برفض منح تأشيرات دخول لأكثر من 12 من أعضاء الطاقم الإداري لفريق كرة القدم الإيراني. وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن المسؤولين سيراقبون الوفد الإيراني عن كثب، مؤكداً رغبتهم في التأكد من عدم وجود أي صلة بين أي فرد من الوفد والحرس الثوري الإسلامي. وأجبرت التوترات مع الولايات المتحدة الفريق على نقل معسكره التدريبي من ولاية أريزونا إلى مدينة تخوانا المكسيكية الحدودية. اختتم الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارته التي استمرت يومين إلى كوريا الشمالية يوم الثلاثاء، ولم يتضح بعد ما إذا كان شي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد ناقش برنامج كوريا الشمالية النووي. ويعرب بعض الخبراء عن قلقهم من أن بكين قد تتخذ موقفا يتسم بالتسامح الفعلي مع أنشطة بيونغ يانغ. وقد قام شي بزيارة إلى كوريا الشمالية لأول مرة منذ عام 2019. وخلال محادثاته مع كيم جونغ أون يوم الاثنين، أعرب الرئيس الصيني عن نيته تعزيز التبادلات الدبلوماسية والعسكرية، فضلا عن توسيع التبادلات الاقتصادية والتجارية والشعبية مع كوريا الشمالية. واتفق الزعيمان على تطوير علاقات الصداقة التقليدية بين بلديهما. وتركز الاهتمام على ما سيناقشه شي وكيم بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي.
وفي قمتهما في عام

2019 في كوريا الشمالية، قال شي إن الجانب الصيني مستعد للعب دور إيجابي وبناء في تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية والاستقرار طويل الأمد في المنطقة. لكن في أعقاب القمة الأخيرة لم تذكر بيانات البلدين ولا التقارير الإعلامية برنامج بيونغ يانغ النووي حتى الآن. ويشير بعض المراقبين إلى أن الحكومة الصينية لم تتحدث علناً عن نزع السلاح النووي مؤخراً، في حين أن كوريا الشمالية تسعى جاهدة لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية. وأعرب الخبراء عن قلقهم من أن بكين قد تتخذ موقفاً يتسم بالتسامح الفعلي مع أنشطة بيونغ يانغ. أسفر الزلزال الهائل الذي ضرب الفلبين صباح الاثنين عن مقتل 37 شخصاً على الأقل وإصابة المئات، وأجبر عشرات الآلاف من الناس على البحث عن مأوى، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 4 أشخاص مفقودين في ميندناو جنوبي البلاد، وهي المنطقة الأكثر تضرراً. وقامت الفرق يوم الثلاثاء بتمشيط أنقاض متجر سوبر ماركت منهار في مدينة جنرال سانتوس، بحثاً عن 2 منهم يعتقد أنهما محاصران تحت الأنقاض. وتسبب الزلزال في تدمير الكثير من المباني في جزيرة ميندناو، وتقول السلطات إن أكثر من 2500 منزل لحقت بها أضرار متفاوتة، واضطر أكثر من 30,000 شخص إلى البحث عن مأوى. وعلق مطار دولي في مدينة جنرال سانتوس رحلات الركاب المنتظمة، كذلك تأثرت الطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات، وأعلن الصليب الأحمر الفلبيني أنه أرسل فريق دعم إلى المنطقة. وتتأهب المنطقة لمزيد من الهزات الأرضية المحتملة، ويقول معهد أبحاث الزلازل في البلاد إن أكثر من 1,000 زلزال وقعت منذ يوم الاثنين مع احتمال وقوع المزيد. تم تخدير دب بري والإمساك به في وسط مدينة أوتسونوميا شمال طوكيو، وتم الإبلاغ عن مشاهدة الدب في أنحاء المدينة منذ صباح يوم السبت. وكان مسؤول البلدية وأعضاء جمعية الصيادين يبحثون عن دب بالغ يبلغ طوله حوالي 1.1 متر، وقد تم العثور على الدب يوم الثلاثاء وكان مختبئا بين الشجيرات في منطقة سكنية قبيل الساعة 2 بعد الظهر. وأفاد مسؤولون بإطلاق 3 طلقات مخدرة حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر أصابت إحداها على الأقل الدب، وتم الإمساك بالحيوان حوالي الساعة 3:45 بعد الظهر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات حتى الآن. ويقع المكان في منطقة مكتظة بالسكان على بعد حوالي 2 كيلومتر جنوب محطة أوتسونوميا للقطارات. مستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 15
0: ونعرفكم بكيفية إبلاغ وجهتكم لسائق سيارة الأجرة.
1: وصلت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير ينابيع المياه الساخنة، وحالاً ستستقل سيارة أجرة. ومقصدها بالتحديد هو جيغوكو داني ياينكوين، المعروف عالمياً بوصفه المكان الذي يمكن فيه رؤية القرود التي تغوص في المياه الساخنة شتاءً.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 15.
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: いらいこもるまあに。
1: سائق سيارة الأجرة يسأل
2: دوشيرا مادي؟
0: إلى أين؟
1: وميا تذكر وجهتها
3: سارنو أونسين مادي أونيغاي شيماس.
0: إلى ينبوع المياه الساخنة للقرود من فضلك.
1: والسائق يقول
2: هاي واكاريماشتا.
0: حاضر، تحت أمرك.
2: كوتشيرا هاجيميتي ديسكا؟
0: هل هذه أول مرة لك هنا؟
1: وميا تجيب
3: هاي هاجيميتي ديس.
0: نعم، أول مرة.
3: سارنو شاشين أو توري ني كيماس.
0: سأذهب لالتقاط صور القرود.
1: والسائق يقول
2: そうですか.
0: هو كذلك.
2: 今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ.
0: الجو بارد اليوم، لذا فإن قرودا كثيرة ستكون في الينبوع الساخن.
1: القرود التي تستمتع بالغوص في العيون الساخنة هي من نوع المكاك الياباني، ومشهورة في الخارج باسم سنو مونكي.
0: الحديقة موجودة في عمق الجبال، وفي الشتاء يتطلب الوصول إلى هناك نحو نصف ساعة سيراً على الأقدام بعد النزول من الحافلة أو سيارة الأجرة، وهو مشوار صعب في حالة تراكم الثلوج، ولكن ذلك لا يمنع الكثيرين ممن هم مستعدون لخوض المشقة لرؤية تلك القرود. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إلى ينبوع المياه الساخنة للقرود من فضلك. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم إيصال وجهتكم لسائق التاكسي. إليكم أولاً معاني كلمات الجملة. يعني ينبوع المياه الساخنة للقرود. هو القرد أو القرود.
4: أونسين
0: هو ينبوع المياه الساخنة، والرابط بينهما هو نو، وهو حرف مساعد يربط بين اسمين، بحيث يكون الاسم الأول وصفا للاسم الثاني وليس العكس كما هو الحال في اللغة العربية.
4: ماذا
0: يعادل حرف الجر حتى في العربية؟ يعني من فضلك أو أرجوك، وهو تعبير يستخدم عند طلب شيء من شخص آخر. النقطة الأهم في هذه العبارة هي أننا نذكر المكان الذي نقصده أولاً، ثم نضيف إليه
4: ماذا،
0: ثم نقول
1: お願いします. استمعوا ورددوا
4: お願いします猿の温泉までお願いします猿の温泉までお願いします.
0: لنرى بعض الأمثلة الأخرى للحوار بين سائق التاكسي والراكب.
5: どちらまでですか？
6: 空港までお願いします。
0: إليكم المعاني.
5: どちらまでですか؟
1: إلى أين؟
4: どちらまで.
0: هو عبارة عن أداة الاستفهام أين؟
4: どちら.
0: وهي نسخة مهذبة من
4: どこ.
0: والراكب يجيب
6: كوكو ماده اونيغايشيماس،
1: الى المطار من فضلك.
4: كوكو
0: هو المطار. انتبهوا الى انه يجب مد كلا المقطعين، كوكو
1: استمعوا ورددوا
4: كوكو كوكو ماده اونيغاي شيماس.
0: والآن الدور عليكم أيها المستمعون. ركبتم سيارة أجرة للذهاب إلى برج طوكيو سكاي تري، وينطق باليابانية هكذا:
4: طوكيو سكاي تري، طوكيو سكاي تري.
0: ماذا تقولون؟
3: طوكيو سكاي تري ماده اونيغاي شيماس، طوكيو سكاي تري ماده اونيغاي شيماس.
1: يمكن أيضاً إطلاع السائق على عنوان مكتوب أو خريطة لإيصال وجهتنا.
0: إذن تعالوا نطلعه على خريطة ونطلب منه إلى هذا الفندق من فضلك. هذا الفندق يعني
4: كونو هوتيل، كونو هوتيل.
0: ماذا نقول؟
5: كونو هوتيل ماده اونيغاي شيماس، كونو هوتيل ماده اونيغاي شيماس.
0: يمكن استخدام
4: أونيغاي شيماس
0: عند طلب أشياء مختلفة نذكرها

0: قبل أن نقول العبارة. مثلاً، نريد القيام بإجراءات المغادرة ودفع الفاتورة في الفندق. ماذا نقول؟ أو نريد طلب قهوة.
1: كوهي. كوهي.
0: في مطعم أو مقهى. ماذا نقول؟
1: كوهي أونيغايشيماس.
0: وعند طلب الحساب أي
1: أوكايكي. أوكايكي.
0: في المطعم نقول
1: أوكايكي أونيغايشيماس.
0: استمعوا ورددوا.
1: تشيكو أوتو أونيغايشيماس. كوهي أونيغايشيماس.
0: تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: どちらまで?猿の温泉までお願いします。はい、わかりました。こちらは初めてですか?はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
3: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。春さんの知恵袋。الفقرة
0: التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، واليوم نتحدث عن سيارات الأجرة أو التاكسي في اليابان. أجرة التاكسي محددة حسب المسافة، وهناك عداد يوضحها، وبالتالي لا حاجة للتفاوض مع السائق على المبلغ، ولا حاجة لتقديم بقشيش.
4: وأين يمكن ركوب التاكسي؟
0: أغلب المطارات ومحطات القطار والفنادق والمعالم السياحية توجد فيها أماكن مخصصة لركوب سيارات الأجرة. وفي المدن ستجدون أيضاً سيارات أجرة كثيرة تسير في الطرق، ويمكن إيقافها بمجرد رفع اليد بشكل مرئي للسائق. وتفتح أبواب المقاعد الخلفية للسيارة وتغلق آلياً، ويقوم السائق بالتحكم فيها من مقعد القيادة. لا تحاولوا أن تفتحوا أو تغلقوا الأبواب بأنفسكم.
4: وكيف يمكن معرفة ما إذا كانت السيارة شاغرة؟
0: هناك علامة إلكترونية بأسفل النافذة الأمامية للسيارة وعليها حرف كانجي يعنيان سيارة شاغرة.
1: كوشا.
4: من المفيد أن نحفظ حرفي الكانجي مسبقاً من صورة فوتوغرافية.
0: والأمر أبسط في ساعة الليل، فإن كانت العلامة على سقف السيارة مضاءة فهذا يعني أن السيارة شاغرة ومتاحة للخدمة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
4: في الحلقة القادمة تصل ميا إلى العيون الساخنة التي تستحم فيها القرود، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 10 من يونيو/حزيران من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تشن غارات على إيران رداً على إسقاط مروحية. الصين وكوريا الشمالية تلتزمان الصمت حيال البرنامج النووي لكوريا الشمالية بعد القمة. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في الفلبين إلى 37 قتيلاً ونزوح أكثر من 30,000 شخص. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء أنها شنت هجمات على إيران، وقالت إنها جاءت رداً على إسقاط مروحية تابعة للجيش الأمريكي في وقت سابق. ونشرت القيادة المركزية الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي أن المهمة هي رد يتناسب مع العدوان الإيراني غير المبرر. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي والرادار الإيرانية حول مضيق هرمز. ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق منشورا حول الحادث، وقال إن إيران أسقطت مروحية أباتشي أثناء قيامها بدورية في المضيق، وأن الطيارين بخير ولم يصابا بأذى. وحذر من أن الولايات المتحدة يجب أن ترد على الهجوم بدافع الضرورة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الطائرة سقطت بالقرب من ساحل عمان في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي. ووقع الحادث بعد أن قال ترامب إن واشنطن وطهران كانتا في المراحل النهائية من مساعي التوصل إلى اتفاق سلام. ومع ذلك نقلت هيئة البث الإيرانية الرسمية عن مسؤول عسكري قوله إن القوات الإيرانية لم تقم بأي عمليات عسكرية جوية هجومية في المضيق خلال 24 ساعة الماضية. ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على تهديد ترامب قائلا إن القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الإيرانية معرضة للخطر دائما، واقترح المغادرة كأفضل سبيل لتجنب ذلك. منعت الولايات المتحدة دخول حكم صومالي للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال، وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن المسافر وهو مواطن صومالي وصل يوم السبت إلى مطار في فلوريدا. وقالت الوكالة إنها وجدت بعد إجراء تدقيق إضافي ما أثار مخاوفها، لكنها لم تكشف عن أسباب مفصلة. وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن الحكم هو عمر أرتان، وقد نال في عام 2025 لقب حكم العام من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تقيد دخول مواطني دول معينة بما في ذلك الصومال لحماية الأمن القومي. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحادثة تبدو كأحدث مثال على تأثير السياسات الدولية على عملية الحصول على التأشيرات للأشخاص المشاركين في البطولة. وأفادت التقارير الأسبوع الماضي برفض منح تأشيرات دخول لأكثر من 12 من أعضاء الطاقم الإداري لفريق كرة القدم الإيراني. وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن المسؤولين سيراقبون الوفد الإيراني عن كثب، مؤكداً رغبتهم في التأكد من عدم وجود أي صلة بين أي فرد من الوفد والحرس الثوري الإسلامي. وأجبرت التوترات مع الولايات المتحدة الفريق على نقل معسكره التدريبي من ولاية أريزونا إلى مدينة تخوانا المكسيكية الحدودية. اختتم الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارته التي استمرت يومين إلى كوريا الشمالية يوم الثلاثاء، ولم يتضح بعد ما إذا كان شي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد ناقش برنامج كوريا الشمالية النووي. ويعرب بعض الخبراء عن قلقهم من أن بكين قد تتخذ موقفا يتسم بالتسامح الفعلي مع أنشطة بيونغ يانغ. وقد قام شي بزيارة إلى كوريا الشمالية لأول مرة منذ عام 2019.
وخلال محادثاته مع كيم جونغ أون يوم الاثنين، أعرب الرئيس الصيني عن نيته تعزيز التبادلات الدبلوماسية والعسكرية، فضلاً عن توسيع التبادلات الاقتصادية والتجارية والشعبية مع كوريا الشمالية. واتفق الزعيمان على تطوير علاقات الصداقة التقليدية بين بلديهما، وتركز الاهتمام على ما سيناقشه شي وكيم بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي. وفي قمتهما في عام 2019 في كوريا الشمالية، قال شي إن الجانب الصيني مستعد للعب دور إيجابي وبناء في تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية والاستقرار طويل الأمد في المنطقة. لكن في أعقاب القمة الأخيرة لم تذكر بيانات البلدين ولا التقارير الإعلامية برنامج بيونغ يانغ النووي حتى الآن. ويشير بعض المراقبين إلى أن الحكومة الصينية لم تتحدث علناً عن نزع السلاح النووي مؤخراً، في حين أن كوريا الشمالية تسعى جاهدة لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية. وأعرب الخبراء عن قلقهم من أن بكين قد تتخذ موقفاً يتسم بالتسامح الفعلي مع أنشطة بيونغ يانغ. أسفر الزلزال الهائل الذي ضرب الفلبين صباح الاثنين عن مقتل 37 شخصاً على الأقل وإصابة المئات، وأجبر عشرات الآلاف من الناس على البحث عن مأوى، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 4 أشخاص مفقودين في ميندناو جنوبي البلاد، وهي المنطقة الأكثر تضرراً. وقامت الفرق يوم الثلاثاء بتمشيط أنقاض متجر سوبر ماركت منهار في مدينة جنرال سانتوس، بحثاً عن 2 منهم يعتقد أنهما محاصران تحت الأنقاض. وتسبب الزلزال في تدمير الكثير من المباني في جزيرة ميندناو، وتقول السلطات إن أكثر من 2500 منزل لحقت بها أضرار متفاوتة، واضطر أكثر من 30,000 شخص إلى البحث عن مأوى. وعلق مطار دولي في مدينة جنرال سانتوس رحلات الركاب المنتظمة، كذلك تأثرت الطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات، وأعلن الصليب الأحمر الفلبيني أنه أرسل فريق دعم إلى المنطقة. وتتأهب المنطقة لمزيد من الهزات الأرضية المحتملة، ويقول معهد أبحاث الزلازل في البلاد إن أكثر من 1,000 زلزال وقعت منذ يوم الاثنين مع احتمال وقوع المزيد. تم تخدير دب بري والإمساك به في وسط مدينة أوتسونوميا شمال طوكيو، وتم الإبلاغ عن مشاهدة الدب في أنحاء المدينة منذ صباح يوم السبت. وكان مسؤول البلدية وأعضاء جمعية الصيادين يبحثون عن دب بالغ يبلغ طوله حوالي 1 متر، وقد تم العثور على الدب يوم الثلاثاء وكان مختبئا بين الشجيرات في منطقة سكنية قبيل الساعة 2 PM. وأفاد مسؤولون بإطلاق 3 طلقات مخدرة حوالي الساعة 2:30 PM، أصابت إحداها على الأقل الدب، وتم الإمساك بالحيوان حوالي الساعة 3:45 PM. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات حتى الآن. ويقع المكان في منطقة مكتظة بالسكان على بعد حوالي 2 كيلومتر جنوب محطة أوتسونوميا للقطارات. مستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 15
0: ونعرفكم بكيفية إبلاغ وجهتكم لسائق سيارة الأجرة.
1: وصلت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير ينابيع المياه الساخنة، وحالاً ستستقل سيارة أجرة. ومقصدها بالتحديد هو جيغوكو داني ياينكوين، المعروف عالمياً بوصفه المكان الذي يمكن فيه رؤية القرود التي تغوص في المياه الساخنة شتاءً.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 15.
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: إليكم المعاني。
1: سائق سيارة الأجرة يسأل
2: دوشيرا مادي؟
0: إلى أين؟
1: وميا تذكر وجهتها
3: سارنو أونسين مادي أونيغاي شيماس.
0: إلى ينبوع المياه الساخنة للقرود من فضلك.
1: والسائق يقول
2: هاي واكاريماشتا.
0: حاضر، تحت أمرك.
2: كوتشيرا هاجيميتي ديسكا؟
0: هل هذه أول مرة لك هنا؟
1: وميا تجيب
3: هاي هاجيميتي ديس.
0: نعم، أول مرة.
3: سارنو شاشين أو توري ني كيماس.
0: سأذهب لالتقاط صور القرود.
1: والسائق يقول
2: そうですか.
0: هو كذلك.
2: 今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ.
0: الجو بارد اليوم، لذا فإن قرودا كثيرة ستكون في الينبوع الساخن.
1: القرود التي تستمتع بالغوص في العيون الساخنة هي من نوع المكاك الياباني، ومشهورة في الخارج باسم سنو مونكي.
0: الحديقة موجودة في عمق الجبال، وفي الشتاء يتطلب الوصول إلى هناك نحو نصف ساعة سيراً على الأقدام بعد النزول من الحافلة أو سيارة الأجرة، وهو مشوار صعب في حالة تراكم الثلوج، ولكن ذلك لا يمنع الكثيرين ممن هم مستعدون لخوض المشقة لرؤية تلك القرود. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إلى ينبوع المياه الساخنة للقرود من فضلك. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم إيصال وجهتكم لسائق التاكسي. إليكم أولاً معاني كلمات الجملة. يعني ينبوع المياه الساخنة للقرود. هو القرد أو القرود. هو ينبوع المياه الساخنة، والرابط بينهما هو نو، وهو حرف مساعد يربط بين اسمين، بحيث يكون الاسم الأول وصفا للاسم الثاني وليس العكس كما هو الحال في اللغة العربية.
4: ماذا؟
0: يعادل حرف الجر حتى في العربية. يعني من فضلك أو أرجوك، وهو تعبير يستخدم عند طلب شيء من شخص آخر.

0: どちらまでですか？
1: 空港までお願いします。
2: إلى أين المعاني؟
0: どちらまでですか？
3: إلى أين؟
4: どちらまで。
2: هو عبارة عن أداة الاستفهام أين؟
4: どちら。
2: وهي نسخة مهذبة من
4: どこ。
2: والراكب يجيب
1: 空港までお願いします。
3: إلى المطار من فضلك.
4: 空港
2: هو المطار. انتبهوا إلى أنه يجب مد كلا المقطعين. 空港
3: استمعوا ورددوا.
4: 空港空港までお願いします。
2: والآن الدور عليكم أيها المستمعون. ركبتم سيارة أجرة للذهاب إلى برج طوكيو سكاي تري وينطق باليابانية هكذا.
4: طوكيو سكاي تري. طوكيو سكاي تري.
2: ماذا تقولون؟
5: طوكيو سكاي تري までお願いします. طوكيو سكاي تري までお願いします.
3: يمكن أيضاً إطلاع السائق على عنوان مكتوب أو خريطة لإيصال وجهتنا.
2: إذن تعالوا نطلعه على خريطة ونطلب منه إلى هذا الفندق من فضلك. هذا الفندق يعني؟
4: このホテル. このホテル.
2: ماذا نقول؟
0: このホテルまでお願いします. このホテルまでお願いします。
2: يمكن استخدام عند طلب أشياء مختلفة نذكرها قبل أن نقول العبارة. مثلا نريد القيام بإجراءات المغادرة ودفع الفاتورة في الفندق. ماذا نقول؟
4: check out お願いします.
2: أو نريد طلب قهوة.
4: كوهي. كوهي.
2: في مطعم أو مقهى. ماذا نقول؟
4: كوهي お願いします.
2: وعند طلب الحساب أي
4: お会計、お会計。
2: في المطعم نقول
4: お会計お願いします。
3: استمعوا ورددوا。
4: チェックアウトお願いします。コーヒーお願いします。お会計お願いします。
2: تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: どちらまで？
5: 猿の温泉までお願いします。
6: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
5: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
6: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
3: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان واليوم نتحدث عن سيارات الأجرة أو التاكسي في اليابان.
2: أجرة التاكسي محددة حسب المسافة وهناك عداد يوضحها وبالتالي لا حاجة للتفاوض مع السائق على المبلغ ولا حاجة لتقديم بقشيش.
3: وأين يمكن ركوب التاكسي؟
2: أغلب المطارات ومحطات القطار والفنادق والمعالم السياحية توجد فيها أماكن مخصصة لركوب سيارات الأجرة. وفي المدن ستجدون أيضاً سيارات أجرة كثيرة تسير في الطرق ويمكن إيقافها بمجرد رفع اليد بشكل مرئي للسائق. وتفتح أبواب المقاعد الخلفية للسيارة وتغلق آلياً ويقوم السائق بالتحكم فيها من مقعد القيادة. لا تحاولوا أن تفتحوا أو تغلقوا الأبواب بأنفسكم.
3: وكيف يمكن معرفة ما إذا كانت السيارة شاغرة؟
2: هناك علامة إلكترونية بأسفل النافذة الأمامية للسيارة وعليها حرفا كانجي يعنيان سيارة شاغرة.
4: كوشا.
3: من المفيد أن نحفظ حرفي الكانجي مسبقاً من صورة فوتوغرافية.
2: والأمر أبسط في ساعة الليل، فإن كانت العلامة على سقف السيارة مضاءة فهذا يعني أن السيارة شاغرة ومتاحة للخدمة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تصل ميا إلى العيون الساخنة التي تستحم فيها القرود، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 10 من يونيو حزيران من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تشن غارات على إيران ردا على إسقاط مروحية. الصين وكوريا الشمالية تلتزمان الصمت حيال البرنامج النووي لكوريا الشمالية بعد القمة. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في الفلبين إلى 37 قتيلا ونزوح أكثر من 30,000 شخص. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء أنها شنت هجمات على إيران، وقالت إنها جاءت رداً على إسقاط مروحية تابعة للجيش الأمريكي في وقت سابق. ونشرت القيادة المركزية الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي أن المهمة هي رد يتناسب مع العدوان الإيراني غير المبرر. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي والرادار الإيرانية حول مضيق هرمز. ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق منشورا حول الحادث، وقال إن إيران أسقطت مروحية أباتشي أثناء قيامها بدورية في المضيق، وأن الطيارين بخير ولم يصابا بأذى. وحذر من أن الولايات المتحدة يجب أن ترد على الهجوم بدافع الضرورة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الطائرة سقطت بالقرب من ساحل عمان في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي. ووقع الحادث بعد أن قال ترامب إن واشنطن وطهران كانتا في المراحل النهائية من مساعي التوصل إلى اتفاق سلام. ومع ذلك نقلت هيئة البث الإيرانية الرسمية عن مسؤول عسكري قوله إن القوات الإيرانية لم تقم بأي عمليات عسكرية جوية هجومية في المضيق خلال 24 ساعة الماضية. ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على تهديد ترامب قائلا إن القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الإيرانية معرضة للخطر دائما، واقترح المغادرة كأفضل سبيل لتجنب ذلك. منعت الولايات المتحدة دخول حكم صومالي للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال. وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن المسافر وهو مواطن صومالي وصل يوم السبت إلى مطار في فلوريدا. وقالت الوكالة إنها وجدت بعد إجراء تدقيق إضافي ما أثار مخاوفها، لكنها لم تكشف عن أسباب مفصلة. وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن الحكم هو عمر أرتان، وقد نال في عام 2025 لقب حكم العام من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تقيد دخول مواطني دول معينة بما في ذلك الصومال لحماية الأمن القومي.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحادثة تبدو كأحدث مثال على تأثير السياسات الدولية على عملية الحصول على التأشيرات للأشخاص المشاركين في البطولة. وأفادت التقارير الأسبوع الماضي برفض منح تأشيرات دخول لأكثر من 12 من أعضاء الطاقم الإداري لفريق كرة القدم الإيراني. وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن المسؤولين سيراقبون الوفد الإيراني عن كثب، مؤكدا رغبتهم في التأكد من عدم وجود أي صلة بين أي فرد من الوفد والحرس الثوري الإسلامي. وأجبرت التوترات مع الولايات المتحدة الفريق على نقل معسكره التدريبي من ولاية أريزونا إلى مدينة تخوالا المكسيكية الحدودية. اختتم الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارته التي استمرت يومين إلى كوريا الشمالية يوم الثلاثاء، ولم يتضح بعد ما إذا كان شي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد ناقش برنامج كوريا الشمالية النووي. ويعرب بعض الخبراء عن قلقهم من أن بكين قد تتخذ موقفا يتسم بالتسامح الفعلي مع أنشطة بيونغ يانغ. وقد قام شي بزيارة إلى كوريا الشمالية لأول مرة منذ عام 2019. وخلال محادثاته مع كيم جونغ أون يوم الاثنين، أعرب الرئيس الصيني عن نيته تعزيز التبادلات الدبلوماسية والعسكرية، فضلاً عن توسيع التبادلات الاقتصادية والتجارية والشعبية مع كوريا الشمالية. واتفق الزعيمان على تطوير علاقات الصداقة التقليدية بين بلديهما. وتركز الاهتمام على ما سيناقشه شي وكيم بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي. وفي قمتهما في عام 2019 في كوريا الشمالية، قال شي إن الجانب الصيني مستعد للعب دور إيجابي وبناء في تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية والاستقرار طويل الأمد في المنطقة. لكن في أعقاب القمة الأخيرة لم تذكر بيانات البلدين ولا التقارير الإعلامية برنامج بيونغ يانغ النووي حتى الآن. ويشير بعض المراقبين إلى أن الحكومة الصينية لم تتحدث علناً عن نزع السلاح النووي مؤخراً، في حين أن كوريا الشمالية تسعى جاهدة لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية. وأعرب الخبراء عن قلقهم من أن بكين قد تتخذ موقفاً يتسم بالتسامح الفعلي مع أنشطة بيونغ يانغ. أسفر الزلزال الهائل الذي ضرب الفلبين صباح الاثنين عن مقتل 37 شخصا على الأقل وإصابة المئات، وأجبر عشرات الآلاف من الناس على البحث عن مأوى. ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 4 أشخاص مفقودين في مندناو جنوبي البلاد، وهي المنطقة الأكثر تضررا. وقامت الفرق يوم الثلاثاء بتمشيط أنقاض متجر سوبر ماركت منهار في مدينة جنرال سانتوس، بحثاً عن 2 منهم يعتقد أنهما محاصران تحت الأنقاض. وتسبب الزلزال في تدمير الكثير من المباني في جزيرة مندناو، وتقول السلطات إن أكثر من 2500 منزل لحقت بها أضرار متفاوتة، واضطر أكثر من 30,000 شخص إلى البحث عن مأوى. وعلق مطار دولي في مدينة جنرال سانتوس رحلات الركاب المنتظمة، كذلك تأثرت الطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات. وأعلن الصليب الأحمر الفلبيني أنه أرسل فريق دعم إلى المنطقة. وتتأهب المنطقة لمزيد من الهزات الأرضية المحتملة. ويقول معهد أبحاث الزلازل في البلاد إن أكثر من 1,000 زلزال وقعت منذ يوم الاثنين مع احتمال وقوع المزيد. تم تخدير دب بري والإمساك به في وسط مدينة أوتسونوميا شمال طوكيو، وتم الإبلاغ عن مشاهدة الدب في أنحاء المدينة منذ صباح يوم السبت. وكان مسؤول البلدية وأعضاء جمعية الصيادين يبحثون عن دب بالغ يبلغ طوله حوالي 1.1 متر. وقد تم العثور على الدب يوم الثلاثاء وكان مختبئا بين الشجيرات في منطقة سكنية قبيل الساعة 2 بعد الظهر. وأفاد مسؤولون بإطلاق 3 طلقات مخدرة حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر أصابت إحداها على الأقل الدب، وتم الإمساك بالحيوان حوالي الساعة 3:45 بعد الظهر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات حتى الآن.
ويقع المكان في منطقة مكتظة بالسكان على بعد حوالي كيلومترين جنوب محطة أوتسونومية للقطارات. مستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 15
0: ونعرفكم بكيفية إبلاغ وجهتكم لسائق سيارة الأجرة.
1: وصلت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير ينابيع المياه الساخنة، وحالاً ستستقل سيارة أجرة. ومقصدها بالتحديد هو جيغوكو داني ياينكوين، المعروف عالمياً بوصفه المكان الذي يمكن فيه رؤية القرود التي تغوص في المياه الساخنة شتاءً.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 15.
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: イライコムルマアニ。
1: سائق سيارة الأجرة يسأل
2: دوشيرا مادي؟
0: إلى أين؟
1: وميا تذكر وجهتها.
3: سارنو أونسين مادي أونيغاي شيماس.
0: إلى ينبوع المياه الساخنة للقرود من فضلك.
1: والسائق يقول
2: هاي واكاريماشتا.
0: حاضر، تحت أمرك.
2: كوتشيرا هاجيميتي ديسكا؟
0: هل هذه أول مرة لك هنا؟
1: وميا تجيب
3: هاي هاجيميتي ديس.
0: نعم، أول مرة.
3: سارنو شاشين أو توري نيكيماس.
0: سأذهب لالتقاط صور القرود.
1: والسائق يقول
2: そうですか.
0: هو كذلك.
2: 今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ.
0: الجو بارد اليوم، لذا فإن قرودا كثيرة ستكون في الينبوع الساخن.
1: القرود التي تستمتع بالغوص في العيون الساخنة هي من نوع المكاك الياباني، ومشهورة في الخارج باسم سنو مونكي.
0: الحديقة موجودة في عمق الجبال، وفي الشتاء يتطلب الوصول إلى هناك نحو نصف ساعة سيرا على الأقدام بعد النزول من الحافلة أو سيارة الأجرة، وهو مشوار صعب في حالة تراكم الثلوج، ولكن ذلك لا يمنع الكثيرين ممن هم مستعدون لخوض المشقة لرؤية تلك القرود. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إلى ينبوع المياه الساخنة للقرود من فضلك. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم إيصال وجهتكم لسائق التاكسي. إليكم أولاً معاني كلمات الجملة. يعني ينبوع المياه الساخنة للقرود. هو القرد أو القرود. هو ينبوع المياه الساخنة، والرابط بينهما هو نو، وهو حرف مساعد يربط بين اسمين، بحيث يكون الاسم الأول وصفاً للاسم الثاني وليس العكس كما هو الحال في اللغة العربية.
4: ماده
0: يعادل حرف الجر حتى في العربية. يعني من فضلك أو أرجوك، وهو تعبير يستخدم عند طلب شيء من شخص آخر. النقطة الأهم في هذه العبارة هي أننا نذكر المكان الذي نقصده أولاً، ثم نضيف إليه
4: ماده،
0: ثم نقول
4: お願いします.
1: استمعوا ورددوا
4: お願いします. 猿の温泉までお願いします. 猿の温泉までお願いします.
0: لنرى بعض الأمثلة الأخرى للحوار بين سائق التاكسي والراكب.

0: والآن أدور عليكم أيها المستمعون، ركبتم سيارة أجرة للذهاب إلى برج طوكيو سكاي تري، وينطق باليابانية هكذا:
1: طوكيو سكاي تري، طوكيو سكاي تري.
0: ماذا تقولون؟
2: طوكيو سكاي تري ماده أونيغايشيماس، طوكيو سكاي تري ماده أونيغايشيماس.
3: يمكن أيضاً إطلاع السائق على عنوان مكتوب أو خريطة لإيصال وجهتنا.
0: إذن تعالوا نطلعه على خريطة ونطلب منه إلى هذا الفندق من فضلك. هذا الفندق يعني
1: كونو هوتيل، كونو هوتيل.
0: ماذا نقول؟
4: كونو هوتيل ماده أونيغايشيماس، كونو هوتيل ماده أونيغايشيماس.
0: يمكن استخدام
1: أونيغايشيماسو
0: عند طلب أشياء مختلفة نذكرها قبل أن نقول العبارة. مثلا نريد القيام بإجراءات المغادرة ودفع الفاتورة في الفندق، ماذا نقول؟
1: تشيكو أوتو أونيغايشيماسو.
0: أو نريد طلب قهوة،
1: كوهي، كوهي.
0: في مطعم أو مقهى ماذا نقول؟
1: كوهي أونيغايشيماسو.
0: وعند طلب الحساب أي
1: أوكايكي، أوكايكي.
0: في المطعم نقول
1: أوكايكي أونيغايشيماس.
3: استمعوا ورددوا:
1: تشيكو أوتو أونيغايشيماس، كوهي أونيغايشيماس، أوكايكي أونيغايشيماس.
0: تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: どちらまで？猿の温泉までお願いします。はい、わかりました。こちらは初めてですか？はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
3: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، واليوم نتحدث عن سيارات الأجرة أو التاكسي في اليابان.
0: أجرة التاكسي محددة حسب المسافة، وهناك عداد يوضحها، وبالتالي لا حاجة للتفاوض مع السائق على المبلغ، ولا حاجة لتقديم بقشيش.
3: وأين يمكن ركوب التاكسي؟
0: أغلب المطارات ومحطات القطار والفنادق والمعالم السياحية توجد فيها أماكن مخصصة لركوب سيارات الأجرة. وفي المدن ستجدون أيضاً سيارات أجرة كثيرة تسير في الطرق، ويمكن إيقافها بمجرد رفع اليد بشكل مرئي للسائق. وتفتح أبواب المقاعد الخلفية للسيارة وتغلق آلياً، ويقوم السائق بالتحكم فيها من مقعد القيادة. لا تحاول أن تفتحوا أو تغلقوا الأبواب بأنفسكم.
3: وكيف يمكن معرفة ما إذا كانت السيارة شاغرة؟
0: هناك علامة إلكترونية بأسفل النافذة الأمامية للسيارة، وعليها حرفا كانجي يعنيان سيارة شاغرة،
1: كوشا.
3: من المفيد أن نحفظ حرفي الكانجي مسبقاً من صورة فوتوغرافية.
0: والأمر أبسط في ساعة الليل، فإن كانت العلامة على سقف السيارة مضاءة فهذا يعني أن السيارة شاغرة ومتاحة للخدمة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة تصل ميا إلى العيون الساخنة التي تستحم فيها القرود، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 10 من يونيو/حزيران من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأه عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تشن غارات على إيران ردا على إسقاط مروحية. الصين وكوريا الشمالية تلتزمان الصمت حيال البرنامج النووي لكوريا الشمالية بعد القمة. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في الفلبين إلى 37 قتيلا ونزوح أكثر من 30,000 شخص. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء أنها شنت هجمات على إيران، وقالت إنها جاءت رداً على إسقاط مروحية تابعة للجيش الأمريكي في وقت سابق. ونشرت القيادة المركزية الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي أن المهمة هي رد يتناسب مع العدوان الإيراني غير المبرر. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي والرادار الإيرانية حول مضيق هرمز. ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق منشورا حول الحادث، وقال إن إيران أسقطت مروحية أباتشي أثناء قيامها بدورية في المضيق، وأن الطيارين بخير ولم يصابا بأذى. وحذر من أن الولايات المتحدة يجب أن ترد على الهجوم بدافع الضرورة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الطائرة سقطت بالقرب من ساحل عمان في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي. ووقع الحادث بعد أن قال ترامب إن واشنطن وطهران كانتا في المراحل النهائية من مساعي التوصل إلى اتفاق سلام. ومع ذلك نقلت هيئة البث الإيرانية الرسمية عن مسؤول عسكري قوله إن القوات الإيرانية لم تقم بأي عمليات عسكرية جوية هجومية في المضيق خلال 24 ساعة الماضية. ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على تهديد ترامب قائلا إن القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الإيرانية معرضة للخطر دائما، واقترح المغادرة كأفضل سبيل لتجنب ذلك. منعت الولايات المتحدة دخول حكم صومالي للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال. وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن المسافر وهو مواطن صومالي وصل يوم السبت إلى مطار في فلوريدا. وقالت الوكالة إنها وجدت بعد إجراء تدقيق إضافي ما أثار مخاوفها، لكنها لم تكشف عن أسباب مفصلة. وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن الحكم هو عمر أرتان، وقد نال في عام 2025 لقب حكم العام من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تقيد دخول مواطني دول معينة بما في ذلك الصومال لحماية الأمن القومي. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحادثة تبدو كأحدث مثال على تأثير السياسات الدولية على عملية الحصول على التأشيرات للأشخاص المشاركين في البطولة. وأفادت التقارير الأسبوع الماضي برفض منح تأشيرات دخول لأكثر من 12 من أعضاء الطاقم الإداري لفريق كرة القدم الإيراني. وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن المسؤولين سيراقبون الوفد الإيراني عن كثب، مؤكداً رغبتهم في التأكد من عدم وجود أي صلة بين أي فرد من الوفد والحرس الثوري الإسلامي. وأجبرت التوترات مع الولايات المتحدة الفريق على نقل معسكره التدريبي من ولاية أريزونا إلى مدينة تخوالا المكسيكية الحدودية. اختتم الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارته التي استمرت يومين إلى كوريا الشمالية يوم الثلاثاء، ولم يتضح بعد ما إذا كان شي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد ناقش برنامج كوريا الشمالية النووي. ويعرب بعض الخبراء عن قلقهم من أن بكين قد تتخذ موقفا يتسم بالتسامح الفعلي مع أنشطة بيونغ يانغ. وقد قام شي بزيارة إلى كوريا الشمالية لأول مرة منذ عام 2019. وخلال محادثاته مع كيم جونغ أون يوم الاثنين
أعرب الرئيس الصيني عن نيته تعزيز التبادلات الدبلوماسية والعسكرية فضلاً عن توسيع التبادلات الاقتصادية والتجارية والشعبية مع كوريا الشمالية. واتفق الزعيمان على تطوير علاقات الصداقة التقليدية بين بلديهما، وتركز الاهتمام على ما سيناقشه شي وكيم بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي. وفي قمتهما في عام 2019 في كوريا الشمالية، قال شي إن الجانب الصيني مستعد للعب دور إيجابي وبناء في تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية والاستقرار طويل الأمد في المنطقة. لكن في أعقاب القمة الأخيرة لم تذكر بيانات البلدين ولا التقارير الإعلامية برنامج بيونغ يانغ النووي حتى الآن. ويشير بعض المراقبين إلى أن الحكومة الصينية لم تتحدث علنا عن نزع السلاح النووي مؤخرا، في حين أن كوريا الشمالية تسعى جاهدة لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية. وأعرب الخبراء عن قلقهم من أن بكين قد تتخذ موقفا يتسم بالتسامح الفعلي مع أنشطة بيونغ يانغ. أسفر الزلزال الهائل الذي ضرب الفلبين صباح الاثنين عن مقتل 37 شخصا على الأقل وإصابة المئات، وأجبر عشرات الآلاف من الناس على البحث عن مأوى، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 4 أشخاص مفقودين في ميندناو جنوبي البلاد، وهي المنطقة الأكثر تضررا. وقامت الفرق يوم الثلاثاء بتمشيط أنقاض متجر سوبر ماركت منهار في مدينة جنرال سانتوس بحثا عن 2 منهم يعتقد أنهما محاصران تحت الأنقاض. وتسبب الزلزال في تدمير الكثير من المباني في جزيرة ميندناو، وتقول السلطات إن أكثر من 2500 منزل لحقت بها أضرار متفاوتة، واضطر أكثر من 30,000 شخص إلى البحث عن مأوى. وعلق مطار دولي في مدينة جنرال سانتوس رحلات الركاب المنتظمة، كذلك تأثرت الطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات. وأعلن الصليب الأحمر الفلبيني أنه أرسل فريق دعم إلى المنطقة. وتتأهب المنطقة لمزيد من الهزات الأرضية المحتملة، ويقول معهد أبحاث الزلازل في البلاد إن أكثر من 1,000 زلزال وقعت منذ يوم الاثنين مع احتمال وقوع المزيد. تم تخدير دب بري والإمساك به في وسط مدينة أوتسونوميا شمال طوكيو، وتم الإبلاغ عن مشاهدة الدب في أنحاء المدينة منذ صباح يوم السبت. وكان مسؤول البلدية وأعضاء جمعية الصيادين يبحثون عن دب بالغ يبلغ طوله حوالي 1.1 متر، وقد تم العثور على الدب يوم الثلاثاء وكان مختبئا بين الشجيرات في منطقة سكنية قبيل الساعة 2 PM. وأفاد مسؤولون بإطلاق 3 طلقات مخدرة حوالي الساعة 2:30 PM أصابت إحداها على الأقل الدب، وتم الإمساك بالحيوان حوالي الساعة 3:45 PM. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات حتى الآن. ويقع المكان في منطقة مكتظة بالسكان على بعد حوالي 2 كيلومتر جنوب محطة أوتسونوميا للقطارات. مستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة.

0: اليوم نقدم لكم الدرس 15
1: ونعرفكم بكيفية إبلاغ وجهتكم لسائق سيارة الأجرة.
0: وصلت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير ينابيع المياه الساخنة، وحالاً ستستقل سيارة أجرة، ومقصدها بالتحديد هو جيغوكو داني ياينكوين، المعروف عالمياً بوصفه المكان الذي يمكن فيه رؤية القرود التي تغوص في المياه الساخنة شتاءً.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 15.
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
1: いらいこもるまあに。
0: سائق سيارة الأجرة يسأل
2: دوشيرا مادي؟
1: إلى أين؟
0: وميا تذكر وجهتها
3: سارنو أونسين مادي أونيغاي شيماس.
1: إلى ينبوع المياه الساخنة للقرود من فضلك.
0: والسائق يقول
2: هاي واكاريماشتا.
1: حاضر، تحت أمرك.
2: كوتشيرا هاجيميتي ديسكا؟
1: هل هذه أول مرة لك هنا؟
0: وميا تجيب
3: هاي هاجيميتي ديس.
1: نعم، أول مرة.
3: سارنو شاشين أو توري نيكيماس.
1: سأذهب لالتقاط صور القرود.
0: والسائق يقول
2: そうですか.
1: هو كذلك.
2: 今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ.
1: الجو بارد اليوم، لذا فإن قرودا كثيرة ستكون في الينبوع الساخن.
0: القرود التي تستمتع بالغوص في العيون الساخنة هي من نوع المكاك الياباني، ومشهورة في الخارج باسم سنو مونكي.
1: الحديقة موجودة في عمق الجبال، وفي الشتاء يتطلب الوصول إلى هناك نحو نصف ساعة سيراً على الأقدام بعد النزول من الحافلة أو سيارة الأجرة، وهو مشوار صعب في حالة تراكم الثلوج، ولكن ذلك لا يمنع الكثيرين ممن هم مستعدون لخوض المشقة لرؤية تلك القرود. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إلى ينبوع المياه الساخنة للقرود من فضلك. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم إيصال وجهتكم لسائق التاكسي. إليكم أولاً معاني كلمات الجملة. يعني ينبوع المياه الساخنة للقرود. هو القرد أو القرود.
4: أونسين
1: هو ينبوع المياه الساخنة، والرابط بينهما هو نو، وهو حرف مساعد يربط بين اسمين، بحيث يكون الاسم الأول وصفاً للاسم الثاني وليس العكس كما هو الحال في اللغة العربية.
4: ماذا؟
1: يعادل حرف الجر حتى في العربية. يعني من فضلك أو أرجوك، وهو تعبير يستخدم عند طلب شيء من شخص آخر. النقطة الأهم في هذه العبارة هي أننا نذكر المكان الذي نقصده أولاً، ثم نضيف إليه
4: مادة،
1: ثم نقول
4: お願いします.
0: استمعوا ورددوا
4: お願いします. 猿の温泉までお願いします. 猿の温泉までお願いします.
1: لنرى بعض الأمثلة الأخرى للحوار بين سائق التاكسي والراكب.
5: どちらまでですか？
6: 空港までお願いします。
1: إليكم المعاني.
5: どちらまでですか؟
0: إلى أين؟
4: どちらまで
1: هو عبارة عن أداة الاستفهام أين؟
4: どちら
1: وهي نسخة مهذبة من
4: どこ
1: والراكب يجيب
0: إلى المطار من فضلك.
1: هو المطار. انتبهوا إلى أنه يجب مد كلا المقطعين.
0: استمعوا ورددوا.
4: كوكو ماده أونيغايشيماس.

0: إلى هذا الفندق من فضلك. هذا الفندق يعني
1: このホテル。このホテル。
0: ماذا نقول؟
2: このホテルまでお願いします。このホテルまでお願いします。
0: يمكن استخدام
1: お願いします
0: عند طلب أشياء مختلفة نذكرها قبل أن نقول العبارة. مثلا نريد القيام بإجراءات المغادرة ودفع الفاتورة في الفندق. ماذا نقول؟
1: check out お願いします
0: أو نريد طلب قهوة
1: كوهي كوهي
0: في مطعم أو مقهى. ماذا نقول؟
1: كوهي お願いします
0: وعند طلب الحساب أي
1: お会計
0: في المطعم نقول
1: お会計 お願いします
0: استمعوا ورددوا
1: check out お願いしますコーヒーお願いしますお会計お願いします
0: تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: どちらまで？
4: 猿の温泉までお願いします。
3: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
4: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
3: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان واليوم نتحدث عن سيارات الأجرة أو التاكسي في اليابان أجرة التاكسي محددة حسب المسافة وهناك عداد يوضحها وبالتالي لا حاجة للتفاوض مع السائق على المبلغ ولا حاجة لتقديم بقشيش
5: وأين يمكن ركوب التاكسي؟
0: أغلب المطارات ومحطات القطار والفنادق والمعالم السياحية توجد فيها أماكن مخصصة لركوب سيارات الأجرة وفي المدن ستجدون أيضاً سيارات أجرة كثيرة تسير في الطرق ويمكن إيقافها بمجرد رفع اليد بشكل مرئي للسائق وتفتح أبواب المقاعد الخلفية للسيارة وتغلق آلياً ويقوم السائق بالتحكم فيها من مقعد القيادة لا تحاولوا أن تفتحوا أو تغلقوا الأبواب بأنفسكم
5: وكيف يمكن معرفة ما إذا كانت السيارة شاغرة؟
0: هناك علامة إلكترونية بأسفل النافذة الأمامية للسيارة وعليها حرفا كانجي يعنيان سيارة شاغرة
1: كوشا
5: من المفيد أن نحفظ حرفي الكانجي مسبقاً من صورة فوتوغرافية
0: والأمر أبسط في ساعة الليل فإن كانت العلامة على سقف السيارة مضاءة فهذا يعني أن السيارة شاغرة ومتاحة للخدمة وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
5: في الحلقة القادمة تصل ميا إلى العيون الساخنة التي تستحم فيها القرود فكونوا معنا